وان شر سني شم باب من اللي بير نسم تم يرا من فيهم شن نار ني يبهم دي نوز بورا من دار قسكا ريبيل النار ورو مبه كولار